تالي لقتي أتلا نقنا وتشوت ملتي وسهر خوال قصلي مال أتت وتشلال أته شتو لابنا سما قسكي أكوش ملتي وسرها بركشها كوب قواء كل ملخون هلال يتت وتشلال يشق بس أبي بين شكا وتشخيل أبي بين أوال أبي بين أشي بال بس تنكي كتي مال لأن كتوا حبرك أور ونتهو نتشناق كمان أور شنبائيم بس حبرن هلال خلقه أور نقن قام تق وتشوت كرا هون دون كتي مال أبين تنسا كفو بوخ تشك لبوس يتيتلان تق حبرك أيه وكوشوا بس نلقن بخ لقلق إيه وان أتس أبتش كرا حب أيه وكوشك سفمكا 7 de agosto del 2026, pues. Con calendario maya nos van a marcar que no. Pues siempre hay que acamic, pues que aquí con catet, habrá programación, pues Sánchez, habrá primer home abin, la cruz, nunca Chito Cortés. Por creer, se habrá que ur, no pasaj, y jumla juma, habrá que rubí. Aquí vishen que acuín, se habrá que ur, vamos a habrá que programación, popu, taxpashka, cajeljuj minuto, se va a ir a ver si en calum las catraquillas.

تكساخي بتشوقا قس نحن إلنا كشاخ لبوس دي تتلان هوخ كران بيخ ملتيو إسا نخر كشاك أتساخ برك أور تقش كخلخوخ منوتو نقلاكا وقوكا أور شنكالو ملخكا تشاقا

شكاپو بوخت صبرك اول شن كات عقيق قس كمبيش خبرك قس كيش تبك نو يا عبين وقس كيش نرك تو باتش قابتش خا خمسة نكتك شنك أتصا خبرك قس إنك بيشان كخي أبرك أبنك إنك بيشاك تأل باشتن كران كبيخ بنو كشاخ تاخون كاري أبنك تقا إيك إيش أبنك نبيه تمام كقتنا مت كلا كيكتار إنك بيشان كاتش كبيخ تقسكين تقبيخ إكرا قس إنك كي بنخ بيش خا إنك كل ساخ بيش إكران كت بتسي أخير بس نو كشاخ تا أو تي تام ما نكش كي براش كتخ بيبكي بس كخير بيال كل هالشي كي تجرب شتني شي تقيا كران بيشا كل أشقاء بس شو كش خيري تيم بنقش كي أنش كش بلا هكي برنك تم لخبا ونكت بينا تسهبرك أكسلي مال نبستع كميك مكش تشيك ربنون كنا على خاني خوفناك هناكنا بين تهناك أشناكنا بس نكي أنشو بقى إنكي يبون شي تقبيه بس خبرن كي كسيك إيخ كي جنار بركاميك مكاش تشيك ناتسخون شتان ناتسخون على كاميك بس كولر سلولار برو شبو واتساب تشيك نبقى كومونيكاري نبيبونا إنك أبتشيك تي بيه وشا تراك نيبونا برنا بيه بس نكي خير بيال خاة شاني خبرت سان بيش يكولا شك بيشا خيشتني نبيه أني نبا خبرت بيش خسنخني لخو خنشتن برتسان كتار نبيشا وا خنبيت سشتن خنخني لكت نبخو كرا كيبنون كا أخير تاق تيامبو بو بوخ بس نركتو بخبرن هلال شابج تسان خبرت بيال خي بيش نوياك آب إين كرا أتون يتا سرخون كاشاخا بيش نشوان تويس نبيه خو كشن بيت شبا يانا كرن بيخ كشاكا تصحبرك أور تقش خو منوتون قلاك أبقوك أور شنكا تشاقا

املاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقملت يوشيخ كن كاتشيبا اش بن خلال شش اش كشاني القشين اش نمق اش كوكوخ اش كل وابي قتنمت اش كل تقيا اش كل نات اش كل نقا ملتيوش تيبا نق اش بلا ترق ارئيل ترق سما نكرك اراج قا نقملت يوشيخ تككون خلال بنق اكل قتنمت اكل تقيا اكل نات اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت اورشن قتنمت ابسا دي برينسيبالز كيبنون كيبلون كيتون تكسما بتق ارميت هاي قس جولا كيبنون بترا قس نك نو كيبنون با رمال را قس نرقا هيك سونت بكيبا قس نكيكي كوتا نوك كيش بلا نوك رقا هاب كيبا ايخ نوك كي بيخ ترق بانيك ترق ارئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك اتشيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ ابكين ترخاف را اقا نكرك اراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال لبناق خيكول قطنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا اباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قطنامت ملتيوش تيبا قس نوك اش بلا اش قلتا اش قاتيا اش قتيت اش قمما ملتيوش جيبا قس نو قبي بيخ ترق ارئيل ترق بانيك انكش كوش لانا تشقيخ نق اينا تاخ ملتيوش كتيبا شقس بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقريك خيب كين تاق شتو مخ ارئيل رمال كرا خبرا اسمخ مارشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا Chuak chik ta, chuak chik katia.

0: FM.
1: En UVG Campus Altiplano, transformamos vidas a través de la educación, la ciencia y la tecnología. Si tu vocación es emprender, liderar y convertir tus ideas en oportunidades, la Facultad de Administración y Negocios es para ti. Inicia tu formación con un técnico universitario y continúa con una licenciatura en turismo o en administración de empresas y mercadeo. Aprende con proyectos y experiencias reales que te prepararán para desarrollar negocios, liderar organizaciones e impulsar el crecimiento empresarial y turístico de la región. Porque el futuro pertenece a quienes convierten las ideas en oportunidades. Llámanos al 7931-0814. Somos UVG, Campus Altiplano, excelencia que trasciende.
2: Жохгүй нь хилаа лугарван гээл. Гас хухнал нах гавач. Чгаг баник. Колла гаазран хилаал.
3: Шахны зра ишхи.
4: Ач и.
3: Ишни. Акала.
4: Чга хариха.
2: Махонич их унагч чи биерлич памргас лимаал. Махонич их нгүй сасгана. Махонич их шту гэлтарути. Мишкола хунач нак ни цирна нармаг. Мишкола хув нак н катерци биях. Нгасаха гих. Чкан катеркуй сах. Харахи ач нак. Отста. نك اتوختو اك مخونا قصاغ تاقيخ خراج نق نوبن كوفجوا نكت كونن كتبا تقانك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيزرخ نخبيتك عال ملون تقريل نكي كونن كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نق كونا نق تاقيخي نق كونا نق لقوغ نقي نق برقان ساخو تسلاخك اسلي مال قشين جوق كون خلال خبره خونه اغنیه تخرمال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبره رادیو انتخن نسمخه رمال نیتخ خون اوطلق خستیسیا چقا نقچ نق کلکی اطرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
5: 101.9 la frecuencia del amor.

واش كاخرك واش تليف نملخ ديوس الخوال كاسلي مار نقملتي وشيخ تواتسرق أوراق أصلي مار أي أنت تقرشين قير كامي مالتيوش تواتا شنك خرار قن قير شنك خرار قن ساق قاس كراخني كيكتون تقلتا قطيج قواج نملخ كموخال كغتال بققنجك قلوا

0: كون خلال قرفنقيل قاسخوخنا لاخي قافت تقاق بانيك كولا قاق باترن خلال
1: شاخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني أكالا
4: تقا خريخا
0: ما خونيش إخو بناقش تيبي غريت بامرقا سليمال ما خونيش إخ نكوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلتاروتي مش كولا خوناش ناق نيتزيرنا نارماك مش كولا خو بناق نكتر تيبي إخ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما خو نقا ساخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تقا نك أتوخا ناوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شبخ نيزرخي نخبيتك آل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي مال قسين تقكون خلال خبرخونا أغنية تخر مال أديسا موندو رينوبادو تقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وتسلخ خستيسيا تقا نقات نخكو لكي أترخ إبنق تقا خون تنمت خونام كي إخ كل شيك كون خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

0: sábado, fin de semana, barcatra atetkat shlnak tiktra habra ur shintkaij y querrá el Señor. Katrsikij siempre. Siempre el Señor chlo a problema ktokin o con la enfermedad ktokin kat no sanar krara ni el Señor xrila ramor kokuk in hermanos protexa chu a con fe hay que ir a hablar con tu padre y krak arachka kol kahun predikas kaya hace 8 y krara kaman ka seguir habrá predicación con el Padre Salvador. Ist kaksata chpamk kaslimal.
1: Nakhbay katba yastan mahamun pam na kantu kachang kana par pamor pam na askal khais mak khais mak khin katr nokhsakh siram bis khin kita to shnu khais mak natma arla asna no kabara مخاص تاكمن ومنين ونديس ما بكون ماس مني بيسس قرا كونو ماس مني بيسس سكيبت سان بيدري كوتر ارا انا قسائل ما منوك تمام ابارا مر ماخي بس كنت خايب بس ما عرفت لي اموري بتزار ري بتزار اكور شبو قرا نرو ماك نالك تراش منكم بينا بريس با كاتني قاكر كمان هاتش كيس كوبان كيس هاتش ويكي كيتي ما عرف نجي بالاخ بحك كي يبالا منقص كيو جاك وي نتك الاخ كي خلي هي منقص خائز ماك مخونيك منقط منان نجا تبا خائز ماك منان نجا تبا خائز ماك ايكو تي كونتيخ بكاستي تقا
2: preocupar
1: ana te preocupar ma kha chulain ma na te preocupar ma ki ay na ke sto mach ma